0: جارێکی تر هاتینەوە لەگەڵتان بۆ بەرنامەیەک. ئەم بەرنامەیە ئینجارە باسی لە جل و کەلتوری وڵاتانەکەین. ئێمە خۆمان وەکو کوردێک لە وڵاتی ئەڵمانیان جلی کوردی کەلتور کە باسی ئەکەین کە چۆن دروستکراوە و چۆن هاتووە و ئستەش میوانێکمان لەگەڵایە. ئەو میوانە خۆی خەیاتە. جلی کوردی ئەدوورە لە ئەڵمانیایە تقریبان بۆ دوو ساڵێ. چەند پرسیارێکی لەکەین بەداخەوە. من کوردی سۆرانم، ئەو کوردی قامیشلۆیە، ڕۆژئاوا، لەبەر ئەوەی بە عەرەبی قساکەین چونکە زۆر لە یەکتری حاڵی نابین. مرحبا سمية، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. انت شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، اسفه خليتك شوي تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: اوكي سمية، اليوم اني اريد اسالك على الملابس الكرديه والكلتور والدستور مالتنا، اكو فرق بيناتهم ويا غير الدول؟ وهي ملابس الكرديه انتي تخيطيها مو؟
2: ويلكم اجين اور لسنر، هير وي ار ان كومن فويسز اجين فور توداي. اور ثيما از ذا تراديشنال كلودز فور اول اراوند اوف ذا وورلد. فور مي ناو ام سبيكينج اباوت ذا كورديش دريسز ذات ذا كوردن بيبل ار wearing it in Kurdistan. So today I guested in you. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language, because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم، يعني اليوم عادت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: Sumeya, انت بحضرتك خياطه، تخيطين ملابس الكرديه، شنو الفرق بين ملابس الكرديه وملابس

0: together all Kurds around.
1: زين سمية انت خياطة اكثر شيء شنو تخيطين ملابس الكردية التقليدية الروجافا او اي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين
0: سمية I have one question to you what kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish is it special for Kurds from Rojava or from Bashur or there is a special traditional clothes you are sewing
2: الملابس بخيط كل شيء مثل كل شيء عند المرأة بالبخيطة بس أكتر شيء بحب الملابس كردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي كتير كتير بحب هالشغلة وبصلح بضيق بكل شيء كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة كتير بحبها بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها
0: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to sewing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes, but in same time I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something, but I prefer too much I like to do traditional Kurdish dresses.
1: سمية انت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية اي نوع من الملابس تفضليها بالبلد
0: سمية I have one question to you which one you prefer to swing
2: انا بفضل ملابس حسب شو ناشر يعني شو مشتهر بالدولة مثل شو بحب العالم مثل البناطرين بلبسوها قمصان شغلات يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليدهم بلبسوها مثلا كراد بلبسوا الشكل رفعات عربي بلبسوا الشكل في ناس بحب الفساتين في ناس بحب التنانير في ناس بحب يعني حسب يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها
0: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
1: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث أيهما تفضلين يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
0: I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
2: هلا فرق بيناتهم طبعا في فرق يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد تفاصيل تطورت يعني مثلا في شغلات تطورت كتير يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير في شغلات حلوة سراسات بتطور فيها مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد
0: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now and there is a lot of new model fabric yeah
1: سمية انت تفضلين من تخيطين الملابس مثلا انت اكثر شيء بحكم احنا الاكراد وانت الكردية تفصلين اذا احد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تحدثين وياها تقولين افضل هاي الموديل القديم يعني تقاليدنا والرمز مالتنا يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم ما يختفي من قدام عينا انت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد
0: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like or you are convincing the people to do like if there is you are sewing the traditional Kurdish clothes do you convince the people to do it in how it is or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
2: هلا أول شيء طبعا بدي أقنع الزبونة يعني بدي فرجيها كل الصور كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة طبعا بدي أقنعها بالقديم في الكلور القديم يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم يعني مثلا في الكلور كتير يعني مثلا لهلا أنه ثابت يعني جاي يعني مثلا ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا وما بيختلف شيء يعني عن الجديد

0: يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
1: Yeah, I tried to convince all the people and I showed them all the picture for the model, which is a folklore for old models. And then I just let them to decide. And but in same way, I tried to convince that these folklore should stay as it is.
0: سمية عندي معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بياب تاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان لو ما عندك هاي المعلومة.
1: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes when the women were wearing it? And if you have some information about the history of these clothes.
0: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة يعني ما أنا جديد يعني في كتير بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
1: I know that it's for very long old time but I don't know exactly in which year a woman start wearing it but I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in these clothes.
0: سمية إحنا بالعراق الكردستان العراق إحنا عندنا الملابس الرمزية أكو مثلاً أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت يلبسون الملابس الكردية وأكو هاي الطاقية بالرأس إحنا نقوله كلاو. هذا الكلاو إحنا كنا بالبيت يعني أنا أتذكر بيبيتي كانت بإيدها كانت تنخش عليها الزغرفة وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول إكسوارات وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي.
1: Yeah, so Sumaya, also I just want to add that in Kurdistan, in Iraq, for us, we have our clothes since very long time and it's take a symbol in our life. Also, like you can, in all Sorani's houses, you will find this, which is kind of cup, it's named klau. And Kurdish clothes for the frown, and the women were wearing these traditional clothes inside the houses, and they took too much time also to make it more beauty and with more flowering and colorful. This until now, my grandmother still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
0: سمية يا لون أنتي تحبين تلبسيها مخيتين أكيد إليش مخيتة ملابس الكردية يا لون أكثر شيء تفضلينه وتحبينه.
1: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
0: هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بساوي يعني هذا yeah. نظره خياطين.
1: Yeah, I prefer all the colors but for me I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz. Black and white is the best color for Sumaya.
0: شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا.
1: Thank you so much Sumaya. Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together. Thanks that you give us your time.
0: إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بسطة فيكم بصراحة.
1: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too.

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Simonenko, der lebte in den 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und die sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднані, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні, і, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: Слава Азізан, дітан Гарайно Латан, легал хатунекі халки Окраніна, бенаві Анастазія. Зор спасі, якийн ау кабасі ла джлеу бергі Окрані Курду, ка калтуру дастуракей, легал дастуру калтурі улатані тир. Імро п'якава ампейвандія ман пастав бейкава ка бзані чон такаліду дастуракан ман п'якава агунжія. Яма кабасі джлі курді ман кер лера, хасайн даніштін ка башікарави, кабасі вик که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی و لاتکانی تر زور سپاسی کم که امرو اماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستن یو ادارم بدلتن به
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch.
1: استاش لقل تانابین شعری که خیلی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شعری اوکرانی بنای فاصل سایمون نیکونن با کردی و با اوکرانی و با انگلیزی هیوادارم با دلتان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خیلی لدقاكي وكا جنابي لكي ولا دايق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بناوي ارا فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلاو بوتوا با برانی کردکان به هیک یک لبرهمکا برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایت یکان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی بر اوکرانی هر وحا لساله دا بطندی للاینی آسایشی دولتی سوویتی و لیدرا لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی دا کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نوسینی ام شعره لجر كاريكي شورشي ايلولي كردستان او شعري بو هاتوا كاكاتي شورشي ايلولي كردستان دستي بيا كردوا فاسيلي اوكراني ام شعري نسيو بو كرد نسراو بلام شنواريكي ميجوشي لسر خباتي نتوي اوكراني هبوا وكرد لي بوكي بتو دليم خسو لقل توما لسالي 1968 هر او شعر بقالاي غوريني كرد اوكراني بو تسروديكي خباتي نتوي اولاتا ودجي شوفيتيا كان روسا كان لسالي 1968 لباريس لقوفاري موچي نوي ادبي اوكراني بلاو كراوتو اوش دقاكيه كلا شعركي نسويتي بو كردان بو برعانی کرد، گویکان ده گورین، برا برن لخوین، از تیرکان ده کون زمدار، لناو دولي بوندار بريندار وقلدراوة قلدراوة وتيتي دكويتا شوفيني كان برسي وهاوار وهو كورت آقاد لش في شكا كانت بيه بلا مباريزة دستت لجاني قتل كانت وك براني خوين بباريا بسري دا بليشاو بسر او حرام زادانية ملهورة وطالاني بزماني قلا بدوية لقليان اوان تنها هر مالي تويان ناويت بطالان هاتونا داگيري بكن ليتو ناو زمانت لا كوركا كانت دروز بكا هيك يكي بيجو لقل زال مكان جاند نرواد بقاشتي لو قارمانيا ولتو كيشاني كاري شوفيني كان بيستري دجمني همانن بخويني قلمان خوين قلو كرت النرخي بيه بايمان خوي بدست دانت هو كرت في شكا كانت بباريزة بو اوي اوان نطوانن قلت بكن الرزقار لانجي هي زكاني قين رامجينا ميوان داري اوان مكا بيشت مگر او دمويك آخر شوفيستي جيهان نكو تبيتا شالي نمان فاسيل 1963 ام دقوش ريبو كردنو سيوا الو كاتوك او كرداني لعراق ظلميان لسر اكرا كا او كاتي چن خباتو كينيكي كردي كوتوتا بندسي وبنهياني ام شعرين وسيوو ككاتيك ام شعرك جيشتا دس سوفيني كان زانيان لناويان برد يوادارن بضلتان بي استاج او خانمي اوكراني لقل مايا انستازيا او بوتان اخينيتو دقيقة با اوكراني
0: The Kurdish brother The mountains, their soul, blood-soaked, cold resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack, and plunder, like blood tempest, fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in concord with your tyrant, your fate to draw the way and to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові. Борітеся, поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, Підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безстроківство волі і розброю кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову. Вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безстроком. З нобителем не житимеш у згоді. Йому панять тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів. Наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою. Він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої. Без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу. Тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ich habe gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг,